خبرة كل سباس يوخ تلال تيان نقبا خبرة شناك ترانم كتخش بلاغ تر الرسول سانتو روساريو خبرة كبيرة تر الميستيريو دولوروسوس